السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا نساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله pada kesempatan yang berbahagia ini yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari Sabtu tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah kita berjumpa di Masjid Al-Ma'ruf yang ada di kota Ambon ini dalam rangka untuk at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, saling mengingatkan dengan kebenaran dan saling mengingatkan dengan kesabaran. Dan itulah di antara ciri-ciri orang-orang yang Allah selamatkan dari kerugian, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Asr.